فوات أمري لمبخير الله ودري لتراعي والد أمري كسب مايلان دفلني نمانجل سيخ عبدالله.

0: زل جلالي يا مطالي يا خير علي جدوعي
1: بولو بي جوغل تاخو تاخو ماغل شيخ عبد الله كو ماغل شيخ عبد الله

يا سال وجودي كل بجدي يا سال وجودي كل بجدي كل بجودي ويا سال وجودي هبني وضاد.

والنكد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه ذو الهدوان لي أبدا وفا.

بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

0: سن منتقى قوح مزالق الجنان زيارة
1: مزالق الجنان
0: سن منتقى قوح مزالق الجنان زيارة
1: مزالق الجنان
0: كبك خليفة بسرق وشكو

ذو الحقد إداءة في بدر وبحدة نور مولد النبي ذو الحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا من الخصام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من كفى الامر هذا ووهب المرفوض والامر هذا محمد

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني آدم يا مهاجر.

على الآفات والمدايا وهب لنا الحس على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني

فكعبتم في جمال الإسلام من يزيد الذين علينا يقتدين بجذب الحكيم حيث أقلبين تدري يمكرف المدن بالكسفين في كل شيء يا بخير يبكي.